لا تعاتبني، لا تعاتبني، أنت اللي في غدرك بديت. لا تعاتبني يلي تنكرت وجسيت. تعال نحسبها سوا أنت وأنا، ونشوف منه اللي على الثاني جنى. وش تبي أكثر مني؟ تب تعاتبني؟ لا، لا تعاتبني.

0: مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام،
1: يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر الأثير.

قولوا عشان خاطري قولوا لما قال قلبه ولا يهوى. عرفنا صوتكم حلو متأكدة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طرب له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: قلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب وخير وجميل ومبشر للجميع إن شاء الله.

آسف اليوم الثلاثاء. اليوم الثلاثاء ونفس التمنيات لكم اللي تمنيتها في يوم الأربعاء تمناها يوم الثلاثاء. طيب أهلا ومرحبا بكم وبطلباتكم وتساؤلاتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعينا الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. شكرا لكم مستمعينا الكرام. الطلبات جاءت. أبو هيثم طلب: لو سألوك لوردة مقطع لو صدفوك صحابي. لو صدفوك صحابي. وننتقل للطلب الثاني من سعاد من الكويت: يا بدع الورد لأسمهان. مازن طلب قمر السماء لفيروز، هو طلبها بالأمس صراحة ولكن لم نتمكن من بثها بالأمس، واليوم طلبناها من الزميل محمد عبد الله لرئيس قسم الاستوديوهات لتنزيلها، ونحن بانتظارها إن شاء الله. أم حمد طلبت فيروز برضو، فمعلش غيري يا أم حمد، ولك الشكر الجزيل. محمد بن أحمد الشوكري طلب يا نديمي. أحمد فتحي برضو طلبناها للتنزيل وإن شاء الله في الانتظار. علي وجدات طلب من حبي فيك يا جاري حورية حسن. علي موسى طلب طالت غيبتك وحيدة خليل. عبد الله أحمد بسعد، أنا خليني أوقف مع عبد الله لأنه عبد الله يا أنا فاهم غلط يا هو فاهم غلط، يعني طلبك نفذ طلبك وأذيع طلبك أمس وأول أمس الأول، ولكن تقول أنا نسيتك. أنا ما أنساك يا عبد الله. عبد الله ما أنساك. يقول السلام عليكم أستاذ عبد السلام، لا تنساني مثل الأمس، لكن وإن نسيتني سأبقى أنا أذاكر عموما مع كثرة الرسائل، أو أذكر قصدي من كثرة الرسائل. يبدو أنك نسيتني أو لم تستطع أن تلبي طلبي عموما مع كل لبي طلبك بالأمس يا ابن الحلال، ولا أنا ناسي؟ مش متأكد، بس أنا في يقيني أني هلا بسأل بتأكد من فيصل الشراوي. طيب وين وصلت؟ وصلت لوحيدة خليل. عبد الله أحمد مسعد شو طلبت اليوم؟ ما هو طلبك اليوم يا عبد الله؟ أرجو أن تبلغني ما هو طلبك، أنا خايف سمعك على ذوقي وما يعجبك بعدين تزعل. فاطمة لهيبي خليك على طبعك، طلبتها لفاتن فريد. محمد ماهر طلب كحل جفوني ولا كحل جفوني ولا كحل جفوني من حنان السورية. علي خاطر النجادي سيدي الوليد لمطربة جزائرية اسمها مريم عابد. صديقنا وحبيبنا اليوم الثلاثاء أبو الهنوف والله أنا أمس كنت بحضر حلقات الأسبوع الجاي القادم إن شاء الله، وكنت انتقلت من الثلاثاء وأنا بحضر الأربعاء، في الظهر دخلت علي المسائل فطلع معي الأربعاء لأنه آخر شيء كنت بكتب فيه الأربعاء. طيب أبو الهنوف الحمداني ماذا طلب؟ ما طلبش حتى الآن. طيب بانتظار طلبك. شكرا منفذ الحلقة فيصل الشراوي. هذا الشكر جايك من وين يا فيصل الشراوي؟ من وين جايك الشكر؟
من عيسى سليطي شخصيا، يقول لك أطلب مطرب عماني سالم علي سعيد العمامي والصولي. ما فيش العمامي والصولي، في العمامي هي يا صولي يا صولي، أيوة هي يا صولي، أنا بعرف اسم الأغنية يا صولي يا عيسى. طيب عيسى سليطي يا صولي لسالم بن علي، سالم بن علي الله يرحمه. عبد الكريم عبد القادر ما نسيناه، أذعناها بال... لا سهارة سهارة اللي طلبته أم حمد، لا مش أم حمد، أم فاطمة، أم فاطمة يا مرحبا بأم فاطمة، ما نسيناه ما نسيناه. عبد الكريم عبد القادر رحمة الله عليه، المطيري حياك الله يا فيصل المطيري، صباحك يا أحلى صوت وأحلى إذاعة، أخوك فيصل المطيري. حاجة على ذوقك، حاجة على ذوقي. طيب يا فيصل إن شاء الله إن شاء الله يعجبك ذوقي. فيصل المطيري ونعم. وين وصلنا؟ في إبراهيم حبيب على ذوقكم، هذه أم حمد، أم حمد إبراهيم حبيب، إبراهيم حبيب بشوف له أغنية، بشوف له أغنية إن شاء الله تعجبك. بشوف برضو عبد الله أحمد مسعد بشوف له أغنية إن شاء الله، لا سيطول الوقت وأنا أسجل. طيب نسمعكم أغنية الاستهلال، تأخرنا عليها ولا ما سمعناها لسه؟ إحسان نعمة غريب الروح من جلسات صوت الخليج الحصرية.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ويعني بل يعني أبحث عما يرضي المستمعين. والله على ذوقي على ذوقي على ذوقي في ذوقي ما يعجبكم يا أحبتي. طيب شو نسمع؟ نسمع الآن وردة، صح؟ وردة مقطع لو صدفوك صحابي من أغنية لو سألوك، طلبها أبو هيثم من مسقط.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. طبعا أتمنى أنه نتوقف عند هذا الحد من الطلبات حتى نستطيع تلبية طلباتكم بالوقت الذي يكفي. ولكم الشكر الجزيل. نسمع طيب طلب سعاد. وسعاد سألت، خليني أسأل، شفت سؤالها الأول. سعاد سألت تقول: هلا أبو أحمد، وين بدرية وعهود اللي كنت تقول أسميهم من بداية البرنامج؟ موجودين موجودين موجودين، فلكن صار في نوع من يعني تلخيص بس موجودين يعني، بارك الله فيك وفيهم. نسمع يا بدع الورد، أسمهان طلبتها سعاد.

الله اسمهان اسمهان شكل وصوت سبحان الله شكل وصوت لكن العمر كان قصيرا يعني رحمة الله عليها سبحان الله. مازن كان طلب من أمس قمر السماء لفيروز إن شاء الله مازن يكون متابع.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. مازن، شكرا يا مازن على يعني اجتهادك. وبيقول لي في لقاء مع توفيق النمري. توفيق النمري موسيقار ومغني أردني شهير، يعني توفيق النمري. فبقول لي حكمة وهبي المذيع والشاعر اللبناني مسوي معاه لقاء، فبعت لي الرابط مازن. شكرا يا مازن. وسعاد بتقول من الكويت أبو أحمد. صحيح أم كلثوم كانت تغير من اسمها. شوفي، هو في تنافس موجود يعني حتى بين المذيعين، بين المغنيين، بين يعني الفئة، بين الأطباء. ما مش كل طبيب بتروح له بيقول لك غلط الدكتور، لمين رايح انت؟ لأي دكتور؟ دكتور لا لا لا هذا مش عارف. فيعني في منافسة بكون، هذا شيء طبيعي طبيعي طبيعي. لما حد يعني مثلا والله في البرنامج الفلاني حنعطيه للمذيع الفلاني، طبيعي طبيعي حشعر بشيء من مش الغيرة، شيء من يعني طب وانا مالي يعني، ليش يعني تعطوا لهذا البرنامج مثلا؟ مثلا العلم انا ما عنديش الحاجات هذه يعني. يا ما كنت اقترحه البرنامج اللي اقترحه يروح لزميل اخر عادي، لان كل زميل له طريقه في التقديم، طريقه في الاداء، طريقه في الاعداد مختلفه. هم بياخذوا العنوان، بيقولوا هذا العنوان مناسب لفلان. ففي تنافس. فريد الاطرش وعبد الحليم برضو في تنافس. عبد الحليم كان يعمل حفلة وفريد بيعمل حفلة، فكل واحد فيهم بده حفلته تكون أحلى، حفلته يكون فيها جمهور أكثر، صح؟ فهذا تنافس طبيعي، تنافس طبيعي، والتنافس بين البشر شيء طبيعي. ولولا التنافس ما بصيرش إبداع أصلا. يعني كيف تبدع إذا لم تكن تنافس؟ لما تكون في حد ينافسك بتبدع، حتى تتغلب على منافسك على الأقل. وبالعكس يعني كان العرب زمان كانوا يفتخرون بقوة عدوهم علشان يبينوا حالهم انهم هذا العدو. مش كان سهل يعني انهم غلبوا واحد غلبان يعني، ولا انتصروا على واحد مسكين يعني، لا انتصروا على واحد شرس، واحد اسد، واحد. فكان الشاعر العربي زمان يفتخر بقبيلته ويفتخر باعداء قبيلته انهم ناس اشرار واقوياء وشجعان ولا يمكن السيطرة عليهم، علشان يبين قد إلى هذا الكم من الشجاعة قبيلته استطعت أن تهزم هؤلاء. فشيء طبيعي طبيعي بين البشر، شيء طبيعي. كلنا بنغير يا بنت الحلال يا سعاد. كلنا بنغير، أنت بتغيري وأنا بغير والآخر بغير والآخر بغير، هذا شيء طبيعي. نستكبر على أو نستكثر على الفنانين، بالعكس هم اللي معاهم الحق أنهم يغيروا أصلا. طيب شكرا يا مازن على الحكمة وهبي، صح؟ إن شاء الله إذا ممكن نسمعه في فقرة النوادر يوم الأحد. أنا حضرت يوم الأحد، الأحد اللي بعده، خلص الأحد اللي بعده إن شاء الله. واللي حضرته الأحد في مستمع كريم، معرفش مين اللي اقترح. لا اللي حضرته الأحد حضرت لا حضرت اليوم الاثنين، يوم الأربعاء القادم. في مستمع كريم اقترح علي إنه الصوتين عبد الوهاب وعفاف راضي. عفاف راضي غنت أغنية كل ده كان ليه لعبد الوهاب. طيب ونروح، أنا فات الوقت. يلا يا فيصل، وين رحت أنت؟ 4 دقائق كل شوي. يلا الأغنية اليوم، مر ظبي سباني شاد الخليج. يا سلام، نسمع ونتوقف عند الكلمة.

حين نظرت عشية

0: شقائق الورد. شقائق الورد ما هي؟ ما المقصود بشقائق الورد؟ نسمعها كمان مرة.
1: شقائق الورد تزهو.
0: شقائق الورد تزهو. ما هي شقائق الورد اللي أو ماذا يعني بشقائق الورد؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل. شكرا يا مازن. صح مازن اللي اقترح علي. معلش يا مازن بتوه من الأشياء. معلش بقول أنا اقترحت أغنية بين الصوتين عبد الوهاب وعفاف راضي. صح أنا ما نقول مين اللي اقترح طول امبارح. معلش. علي وجداد يقول المنافسة بين علي وجداد والمستمعين ومستمعين. صح ما أنت منافس كبير يا علي. طيب سمعنا كلمة في أغنية. وين نروح؟ نروح طلب أم حمد. طلبت إبراهيم حبيب. أم حمد طلبت إبراهيم حبيب صح؟ وأنت نسيت ولا راحت منك؟ مرات نظراتك بخاف منها عارف؟ لأن بحسك مش فاهم. أم حمد طلبت إبراهيم حبيب صح؟ على ذوقنا أنا اخترت هذه الأغنية. يلا

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: شقائق الورد
0: ما المقصود بشقائق الورد؟ يعني مش ورد، هي شقائق الورد. يعني في شيء في العنوان في الكلمة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العشر والنصف بقليل إن شاء الله، ونسمع طلب محمد بن أحمد الشوكري من عمان، طلب يا نديمي لأحمد فتحي.

0: حبيت أنوه لمهابة. مهابة كيف حالك يا مهابة؟ مهابة معلش بعتذر منك، ما انتبهتش أنه طلال موجود في حلقة اليوم. طلال مداح موجود في حلقة اليوم يا مهابة، معلش. ممكن يعني تطلبي طلب آخر وأنا أكون لك من الشاكرين. ونسمع كلمة في أغنية الآن.
1: شقايق الورد تزهو تزهو،
0: شقائق الورد. ما هي شقائق الورد؟ يعني احنا سمعنا شقائق النعمان، لكن شقائق الورد ما هي في الأغنية؟ طيب نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله، ونسمع حورية حسن في أغنية من حبي فيك يا جاري، طلبها علي وجداد.
2: من حبي فيك يا جاري، يا جاري من جاري،

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: شقائق الورد تزهو،
0: شقائق الورد تزهو على الخدود الندية. ما هي شقائق الورد؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل ونسمع طلب علي موسى طالت غيبتك وحيدة خليل.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي لشيخة الحكمي، شيخة شاعرة جيدة الصراحة، يعني عندها جزالة في والتراكيب جميلة. تقول: أيقظ خيول الشعر كي تمضي معك، ما أثقل الليل الطويل وأسرعك، وافسح لضوء الفجر فيك مسافة ما أضيق الظلمات فيك وأوسعك، ما ثم سهم نحو حلمك صائب إلا ويحرس في السماء تطلعك، وأمامك الأحلام شمس شمس إثارة، فابسط جناح الأمنيات ليرفعك، واحمل شعور الليل ليلك فاتن قد أشعل الأحلام فيك وأترعك، واسبق طيور الشوق واختطف المنى من أعين النجمات واحملها معك، أو خذ بحار الفكر واصطد فكرة، أو خذ بحار الفكر واصطد فكرة واشعل يراعك في الظلام وإصبعك، فالشعر صاحبك الوفي هو الذي ما زال يبسط راحتيه ليجمعك، في كل بيت يشتهيك مجازة وعيونه الولهى تراقب مطلعك، فأقم على أبوابه عرس المنى، لا تبرح الأبواب تبلغ مجمعك. شكرا لك يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعرة. ووصلنا ل 25، بالتالي نستعرض للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية.
1: شقائق الورد تزهو،
0: ما هي شقائق الورد؟ خلينا نشوف الأجوبة. في أبو سعد: لا تنسى أبو سعد، اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، من أغنية عبد الحليم، لا تنسى. أيوة، هذا أبو سعد من الرياض، يعني مناش نزعل أهل الرياض. سعاد تقول: أم كلثوم أزاحت منيرة المهدية من الساحة، هذا مكتوب في جوجل. والسؤال الثاني: ما الفرق بين السنة والعام؟ ما أعرفه أن السنة أقل من العام، السنة أقل من العام، بس بشوف بتأكد يا سعاد. طيب، شقائق النعمان، أبو هيثم يقول: أو غالبا ما تعرف بشقائق النعمان، شقائق الورد هي تعرف بشقائق النعمان، صح، هي شقائق النعمان، هي زهرة برية ربيعية جميلة تتميز بلونها الأحمر القاني وأحيانا بألوان أخرى. تحياتي أبو هيثم، شكرا لك. هذه كم نسميها الحنون، كنا في تفوح في بلدي، يعني في الكروم، تطلع بين الدوالي، بين أشجار الدوالي، يعني بسميها الحنون، كان النحل يجي عليها، كان وردة حمراء وفي قلبها في الزهرة في الوسط سودة. فهذه شقائق النعمان اللي عليها الحكاية، أنه النعمان بن المنذر ملك الحيرة، سميت نسبة إلى ملك الحيرة النعمان بن المنذر، لأنه في روايتين أنه أعجب بجمالها الساحر وألوانها الحمراء الزاهية، فأمر بحمايتها ورعايتها وزراعتها حول قصره في الحيرة. وفي رواية أخرى تروي أن هذه الزهور نبتت بغزارة على قبر النعمان حزنا عليه بعد أن قتله كسرى غدرا تحت أقدام الفيلة لرفضه الخضوع له. هذه الروايتين يعني. إذن هي شقائق النعمان. في أبو فهد الراشد من الكويت: شقائق الورد أعتقد هي ذاتها شقائق النعمان، صح، هي نوع من الأزهار الصحراوية التي تزدهر خلال فصل الربيع. هي أزهار يعني ربيعية، تظهر في الربيع يعني. يمكن نوع الورد شقائق النعمان، هذا عادل ببشيت، صح.

0: علي خاطر النجادي يقول صديقي شقائق النعمان، صح هي شقائق النعمان هي نفسها. أبو مثايل سلطنة عمان يقول شقائق الورد تزهو عبارة وصفية بلاغية، ومعناها شقائق الورد هي شقائق النعمان، نوع من الورود البرية الحمراء الجميلة، وتطلق أحيانا على الورود عموما. تزهو من الزهور يعني تتفتح وتتباهى وتتفاخر بجمالها وألوانها، فالمعنى الكامل الورود الحمراء تتفتح وتتباهى بجمالها. شكرا لك يا حبيبي يا أبو مثايل، جوابك صح صح جدا. مين كمان؟ علي موسى يصف الجمال بشقائق الورد. علي موسى شقائق هي شقائق النعمان. شكرا يا علي. أبو فهد يقول هي أزهار برية جميلة تنتمي إلى فصيلة الحوذان وتتميز بألوانها الزاهية هي يكمل الحمراء يا أبو فهد، ألوانها الحمراء. نوع من الأزهار هذا كهذا جواب مهابة. شقائق النعمان نوع من الأزهار البرية الجميلة التي تتميز بلونها الأحمر الزاهي وقلبها الأسود، وتنمو في فصل الربيع. يعود اسمها الشهير إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة، حيث قيل إنها نبتت بكثرة على قبره أو نسبة لإعجابه بها ورعايته لها. ممكن أغير طلبي إلى أغنية كثر خيرك للفنانة الراحلة سعاد محمد. كثر خيرك سعاد محمد، ما تنساش مهابة، الأحسن تزعل مهابة وبعدين كويس. كتر خيرك، كتر خيرك سعاد محمد، بعد مريم عابد، بعد مريم عابد، ماشي الحال. طيب علي وجداد معنى ورق الشجر أوراق متساقطة. طب شو علاقة ورق الشجر بأوراق؟ وفي سؤال والله ما شفته الآن، شفته لعلي وجداد أبو أحمد، ما شفنا تعاون بين عبد الحليم حافظ وفنان خليجي فترة السبعينيات. فترة في السبعينيات كانت توفى عبد الحليم، توفى 75 أعتقد. هو في 65 زار الكويت وغنى يا هلي، وغنى يا هلي، وغنى يا فرحة السمار، وغنى كفاية يا هلي اللي هي لحنها، اللي كتب كلماتها وليد جعفر، ولحنها عبد الحميد السيد، وسمعها لعبد الحليم، سمع اللحن لعبد الحليم وأعجب به عبد الحليم وغناه يا هلي. مرات مرات بتفوتك حاجات معلومات يا علي خاطر النجاد، يا علي وجداد. مازن معنى شقائق الورد هي شقائق النعمان، صح. يقول أيضا كلمة أغنية قمر السماء لفيروز هي للأخوين الرحباني، واللحن المكسيكي كفيلة فارغاس. شكرا يا مازن. فاطمة لوهيبي شقائق الورد أو ما تعرف شقائق النعمان هي زهرة برية رقيقة ذات لون أحمر زاهي غالبا، وترمز في الثقافات المختلفة إلى الحب والشوق والذكريات، وأحيانا الحزن وزوال الحبيب. وأبو فهد بجاوب صح. الألوان تتوفر بألوان جذابة مثل الأحمر الناري وهو الأشهر، الأبيض والوردي والأرجواني والبنفسجي. شكرا يا أبو فهد. إذن شقائق الورد هي شقائق النعمان، باختصار هي شقائق النعمان. اليوم الثلاثاء ننتقل إلى الفقرة التالية.
1: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
2: تكرف الضب من لماك فغنى ودعاه الغرام.
1: مواويل.
3: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
1: مواويل.
4: هيهات يا ابو الزلوف.
1: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: في طربيات.
1: واحنا نسيت
0: اليوم اخترت انا يعني ضعيف، معلش اعترف انا ضعيف امام مجسات طلال مداح صراحه، خاصه لما يمسك العود. انت حطيت المجس من العود يا فيصل؟ خليه من العود، خليه من العود، بلاش تضيع العزف. عزف طلال، طلال عنده ريشة رحمة الله عليه ما حصلتش، يعني ما عرفش كيف يعني. ها ما فهمتش عليك. بدون عود ما فيش عود. هي موسيقى بس. طيب فمجس لطلال لما يغني المجس أول شيء بالعود، يعني بيعزف بشكل بيخلي العود يتواصل معه بشكل غريب، حس الخشب بيغني معه سبحان الله. فاخترت هذا المجس لطلال مداح موال اليوم، إن شاء الله يعجبكم.

0: مواويل.
1: هيهات يا بزلو
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي سؤال من سعاد من الكويت عن الفرق بين السنة والعام. العام يطلق على هم كلهم 12 سنة 12 شهر، السنة والعام 12 شهر، بس العام يطلق على الخير، السنة اللي فيها خير وفيها يعني، وسنة تطلق على السنة العجفاء أو العجاف أو السنة اللي فيها قحط وفيها جوع وفيها معاناة، وهذا ورد في القرآن الكريم. يعني السنة تستعمل غالبا في السياق الذي يدل على الشدة والضيق والقحط والمعاناة. العام يستعمل غالبا في السياق الذي يدل على الرخاء والخير واليسر والفرج، كما ورد في أمثلة في القرآن الكريم، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عن دعوة سيدنا نوح عليه السلام الطويلة الشاقة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فوصف زمن المعاناة والبلاء الطويل بالسنة، واستثنى سنوات الفرج والخفة بالعام. قوله تعالى عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام ومصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تزرعون 7 سنين دأبا، في إشارة إلى سنوات الجهد والتعب. وقوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، حيث جاء الفرج والرخاء، فاستخدم لفظ عام بدل سنة. هذا ما ورد يعني. شكرا لكم مستمعينا، وإحنا كل يوم في هالوقت نسمعكم مقدمة أغنية معي أنت، وعليكم أن تعرفوا اسم الأغنية. عرفتوها؟ إن شاء الله تكون عرفتوها. طيب وين راح عبد الله أحمد مسعد؟ ما أنا عايز عبد الله أحمد مسعد الآن، وينك يا عبد الله؟ من صنعاء، من اليمن. حتى ما تقول نسيتني، أنا ما نسيتك. واسمع هذه الأغنية، اخترتها وإن شاء الله تعجبك يا عبد الله أحمد مسعد. أيوة نرجس شوقي.

نرجس شوقي زوجة محمد عبد المطلب هي مصرية لكنها تتقن الغناء العراقي وعاشت في العراق. وين وصلنا احنا؟ مقدمة الأغنية. ما عرفتوها؟ عرفتوها؟ طيب نسمع الآن طلب فاطمة الوهيبي خليك على طبعك لفاتن فريد.

فاتن فريد هذه مولودة في القاهرة، تخرجت من معهد الموسيقى العربية دراسات الحرة سنة 1975، اشتغلت في السينما، لمعت كأول مغنية في سوريا ولبنان، غنت بصوتها في بعض الأفلام، عملت في مسلسلات عروس بولاق، رجل خطير، ست ابتسام، عملت في مسرحيات حركة واحدة أضيعك، حلم ليلة صيف، قامت في الثمانينيات والتسعينيات في القرن العشرين بإنتاج أفلامها التي قامت فيها بأدوار البطولة. من أغنياتها جيالك جسدت شخصية الفتاة الشعبية واتجهت إلى السينما من أجل أداء أغنيتها. طبعا قتلت في يوم 15 فبراير 2007 بطعنات بالسكين في صدرها وبطنها، وقبض حينها على الجاني، واسمه ياسر علي عبد الله، كان عمره يبلغ 25 عام، كان موظفا في محطة بنزين يملكها زوج فاتن فريد، يملكها زوج القتيلة. وين وصلنا؟ طيب نسمع مقدمة الأغنية. ونسمع طلب محمد ماهر كحل جفوني لحنان السورية.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا ل مقدمة الأغنية كمان مرة. في جواب واحد وصل صح على الأغنية، إن شاء الله تيجي أجوبة كمان. وبنسمع طلب نبيل: يا دمعتي ودعيني لعليا التونسية. إن شاء الله نبيل يكون متابع.

هذه الأغنية كويتية، باين من الإيقاع، إيقاع فن الصوت. كلمات الشاعر الكويتي عبد الله العتيبي، ألحان أحمد باقر، غناء عليا التونسية لما زارت الكويت وغنت في عدة، أكثر من أغنية غنتها في الكويت. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب علي خاطر النجادي اللي طلب أغنية لفنانة جزائرية اسمها مريم عابد، هي يعني من العصر الذهبي للموسيقى والفن الجزائري خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين. ولدت سنة 1933 لعائلة تعود أصولها إلى مناطق أو منطقة القبائل، وامتدت مسيرتها الفنية الحافلة بين عامي 1951 و1974 قبل أن تختار الاعتزال والابتعاد عن الأضواء. لن أطيل لأنه ما فيش وقت. نسمع مريم عابد وسيدي الوليد.

0: الدرس يقرا ويحفظ فالصوره وكلها
1: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. علي خاطر النجادي، البرنامج اسمه تربيات. تربيات هذه أغنية للأطفال، يعني يلا يعني فننتبه وإحنا بنطلب أنه نراعي هوية البرنامج. هوية البرنامج اسمه تربيات، ما اسموش أغاني أطفال، ما في ما اسموش أوبريتات، ما في اسمه تربيات. فللرواد خلينا واضحين في المسألة هذه. شكرا على كل حال. طيب للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. عرفتوها في طبعا الأجابة صح، الأجابة صح. المقدمة محمد فوزي، لا هذا ما مازن. في المقدمة أحلام بيت أبويا، صح. عادل ببشيت، صح. بيت أبويا، لا مش على الكورنيش، هذا الجواب من عبد الله أحمد، لا مش على الكورنيش، هي بيت أبويا. ممكن أغنية مصرية هذا لشادية، هذه علي موسى، لا هي أغنية مصرية بس مش لشادية. علي وجداد، مقدمة الأغنية الفنانة هي ميونس، لا غلط. مازن، لا مش محمد فوزي، يعني هذه الأجوبة اللي وصلت. هي مقدمة الأغنية أحلام بيت أبويا. إذن معها نترك نستمع إلى مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. من كتر خيرك لسعاد محمد إلى طلب أم فاطمة ما نسينا عبد الكريم عبد القادر.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. فيصل المطيري طلب على ذوقي، وأنا سمعتها، أنا اخترت هذه الأغنية لناظم الغزالي، وإن شاء الله تعجبك يا فيصل. لو ما عجبتك خلاص أنت تستاهل، أنت اللي طلبت أنه على ذوقي عشان تحرم. نسمع.

الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر ونسمع طلب أبو سعد من الرياض، طلب عبد الحليم، رسالة من تحت الماء، مقطع اشتقت إليك فعلمني. مع هذا المقطع نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات، فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا فيصل. ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

الحب وتنتحر الأشواق، اشتقت إليك.

وضعتك في صدري وأخذت الصبر. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى

الحب وتنتحر الأشواق، اشتقت إليك.

كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا

0: شراب له أسرار نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات
1: القلب باطن وضاع
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساء الغلا عليكم يا أحلى مستمعي مستمعي دانة الأصوات صوت الخليج. كيف الحال؟ على طاري الحال نبي نعرف حالتكم وانتو تسمعون صوت الخليج أو تسمعون أي أغنية في بالكم، إيش راح تكون؟ نص حالة ولا حالة كاملة؟ هل الحالة الكاملة حالة سعادة، امتنان، تفاؤل، تفكير؟ شاركونا في أغاني تحمل كلمة الحال أو الحالة. نحييكم في هالساعة إبراهيم العزام من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. للمشاركة عبر الواتساب على كافة طلباتكم، أغانيكم، إهداءاتكم 440-30,000 زائد منصة إكس. إذن أغاني تحمل كلمة حالة أو نص حالة أو الحال، شاركونا عبر الواتساب وإحنا معاكم في هالساعة.

حياكم الله في آمر تدلل، أغنية تحمل كلمة حالة أو حال. شاركونا يا أحلى مستمعي مستمعي ذات الأصوات صوت الخليج، نرافقكم في الساعة الهوى مع أغانيكم وإهداءاتكم عبر الواتساب، وتابعونا مباشر صوت وصورة منصة إكس.

الأغنية تسمعونها الحين روح البحر مع فضل شاكر، هذا الصوت الرائع والجميل، وبانتظار أعماله الجديدة المقبلة. والله يعطيكم العافية، شكرا على كلامك الطيب يا ممطر، أنت وسعاد من الكويت الله يعز شانكم ما قصرتوا. تقولي سعاد حول أغنية فيها كلمة حال، حالة حب للفنانة إليسا الله يعطيك العافية. وسعاد تبي تسمع الفنانة أنغام، يا ريتك فهمني وتهديها للصديقة نظرة. وبمطر أيضا يبي يودينا مع عبد الكريم عبد القادر في حبك أنت غير الله يعطيك العافية. أمس طلعنا الأغنية، والله شوف شيء ثاني عبد الكريم، لأن أمس مطلعين حبك أنت غير يا أبو مطر. ويقول لي علي وجداد يبي يسمع أبو بكر سالم يا زارعين العنب. يشاركنا هيثم البشر من الأردن تحديدا أهل عمان، يبي يسمع فضل شاكر الحال، وهي توصف موضوعنا في حلقة هذا المساء في أمر تدلل عن الحال، ويهديها لكل أصدقاء والمستمعين. أبو محمد من اليمن، أبو بكر سالم بنلبي لك في ساعة أغانيكم الساعة الثانية أغنية ثانية بعنوان يا سلوة الخاطر إن شاء الله. وعبد الله رويش المطلوبة في أغنيته وعدتيني من علي موسى، تحياتنا لك يا أخوي علي موسى. وفي طلب الفنانة أحلام أغنية جميلة بعنوان لما قلبي من مستمعنا عيسى، ويهديها للأصدقاء في المجلس جميعا الله يعطيك العافية. الحين نسمع الاختيار الجميل ويا زارعين العنب، اختيار علي وجداد والعملاق أبو بكر سالم.

ايضا شكرا على كلامك علي موسى وتحياك الله يعطيك العافيه ان شاء الله اللي باختيارك للفنان الكبير عبد الله رويشد. وعدتيني سمعك يا تسجيل جميل على العود, بس خليك مثبت الموجه ومستمع لاذاعه صوت الخليج. على صعيد الاخبار الفنيه المحليه, طبعا الدراما القطريه منتعشه وبترجع ان شاء الله بقوه من خلال مسلسل جميل بعنوان غبار العز. طبعا اقاموا الاخوان المسؤولين عن هذا المسلسل بإقامة مؤتمر عنا, والعمل الكبير يضم نخبة من نجوم قطر ونجوم الخليج ونجوم العالم العربي, بطولة صلاح الملا, ناصر محمد, محمد أنور, وفنانين آخرين من الكبار والشباب, والله يوفقهم في هذا العمل. طبعا من تأليف الكاتب طالب الدوس ومن إخراج المخرج الكويتي محمد لطوالة, كل التوفيق لهم. وأيضا على طاري الألبومات الغنائية, الفنانة إليسا إن شاء الله عندها ألبوم جديد, بس تنتظر مدة معينة عشان تطرح هذا الألبوم بعد ما يمر على ألبومها أنا سكتين مدة معينة. هذه مجموعة من الأخبار الفنية حبينا نقولها لكم. الحين شو رأيكم نسمع الفنانة أحلام من أجمل أغاني أغنية لما قلبي؟ طبعا هذه الأغنية أول تعاون جمعها من ألحان عبدالله رويشد في بدايات الفنية, فاكتسبت في ألبومها الثالث لحنين من عبدالله رويشد أغنية لما قلبي, والأغنية الثانية خذوه الناس مني. شو رايكم نسمع هالاختيار من عيسى الصليطي ويهديها الأغنية شباب المجلس وعبدالله وبو خليل وبو مطر والعلي والجداد؟ تحياتنا لك, نسمع اختيارك.

على أنغام أغنية لما قلبي أيضا الفنانة أحلام. وكنت أنطر شوي، شفت رأيك شنك على بيتي من أنطر شوي. يعطيك العافية إبراهيم. طبعا الأغنية هذه لما قلبي يهديها كذلك اللي طلبها عيسى السريطي لعبدالله السريطي بمناسبة زواجه الأسبوع القادم بالرفاء والبنين إن شاء الله. الله يعطيكم العافية ودامت الأفراح إن شاء الله. الحين نسمع اختيار رحاب عبر منصة إكس، تبي تودينا مع المرحوم فرج عبد الكريم من أجمل أغنياته رقصي عيوني من ألحان الموسيقار خالد الشيخ. نرجع مع عبق الماضي ثمانينات الجميل مع هذه الأغنية الرائعة، وتعتبر أيضا حالة من الحالات، حالة الذكريات مثل ما يقولون. نستمتع معكم بهالاختيار ونرجع بعد هذه الأغنية، مستمرين معاكم للساعة 6 عبر إكس وعبر الواتساب 440-30000. من آمر تدلل أنتوا الاختيار.

رقص عيوني أما من أجمل الكلمات، أجمل الألحان، أجمل الأصوات. الراحل الفرج عبد الكريم صاحب والهان ومسير صالح من السعودية، تحياتنا لك. إن شاء الله اللي يبيلك طلبك من جلساتنا الحصرية للفنان الكبير فيصل علوي. لكن إيش رأيكم الحين؟ وأيضا يقول لي بمطر سعيد باختيار مستمعتنا رحاب على أغنية فرج عبد الكريم رجعت الزمن جميل مدرسة طارق بن زياد. الله يعطيك العافية سعاد، أكيد ما راح ننساك وتشاركينا أيضا موضوعنا عن الحالة، أغنية أنغام حالة خاصة جدا. والله اكتشفت أن أكثر الأغاني فيها عنوان حال أو حالة من نصيب الفنانة أنغام، مثل حالة خاصة جدا، وأيضا قلتي لي إليسا حالة حب أيضا عن الحالة. الله يعطيك العافية وباللبي طلبك لا تحاتي يا سعاد، المهم ثبتي الموجة على صوت الخليج. اختيار من خالد عبر منصة إكس والفنانة نوال من أجمل أغنياتها مشتاق قالوا لي من ألحان ماجد المخيني من ألبومها 2009 ودار الزمن دار.

مستمرين معاكم في آمر تدلل صالح من السعودية. الدور لاختيارك إن شاء الله مع الفنان الكبير فيصل علوي مع جلساتنا الحصرية لصوت الخليج وطبتي المظنون. نستمتع معاك بهالاختيار.

وإن شاء الله يطيب حالكم معنا باختياراتكم الحلوة الشجية والجياشة في آمر تدلل سعاد. يعني أكثر واحدة ما شاء الله فعالة في موضوع عن الحال، الأغاني تحمل كلمة حال، تقول يا عبد الله رويشد بأي حال من الأحوال. بمطر إن شاء الله اللي بيلك يا عذابي خالد عبد الرحمن. لكن الحين نسمع أغنية جميلة للفنان عبد الله رويشد بعنوان وعدتيني، من أجمل الأغنيات وعدتيني اللي لحنها الراحل سليمان الملة. طبعا هذه الأغنية اختيار مميز من أحد المستمعين. إن شاء الله نرجع لكم بعد هذا الفاصل. ثبت الموجة مع صوت الخليج.

ورجعنا لكم في دقائقنا الأخيرة مع آمر تدلل، رافقكم عبد الله الهيل، ومن التنفيذ شافي الهاجري وعمر العيسى، وكذلك بيرافقونكم في ساعة أغانيكم. فالمطربين المكررين أكيد بنلبيها في الساعة الثانية ساعة أغانيكم. سعاد تهدي نظر أغنية أنغام، يا ريتك فهمني. سعاد من الكويت، استمتعي باختيارك.

يعطيكم العافية على الاختيارات، وإن شاء الله نلبي كل الطلبات في الساعة الثانية ساعة أغانيكم. سليمان العاصمي بنلبي في ساعة أغانيكم، عبد الله رويش الدنيا الوله. لكن الحين نلبي اختيار أبو مطر، يبي يسمع التسجيل الأصلي لأغنية خالد عبد الرحمن ويا عذابي. نسمع.

0: حياكم الله في آمر تدلل. وصلنا لدقائقنا الأخيرة والاختيار الأخير مع هيا في عيسى الكبيسي أو مع عيسى الكبيسي في أجمل أغنياته حسك المجنون. على هالأغنية أقول لكم فما اللاعب دالله الهيل، شافي الهاجر، إبراهيم العزاوي، عمر العيسى. عمر العيسى مع شافي الهاجر بيرافقونكم إن شاء الله في ساعة أغانيكم من 6 لـ 7 إن شاء الله. اللي طلبوا المطربين المكررين باقي الأغاني، مش عيسى الكبيس حسك المجنون، باللبيه في ساعة أغانيكم. شنو قلنا أغنية الختام؟ عصام كمال يغني أغنية الفنانة رباب جبرني الشوق، وهاي الأغنية اختيار من أسرة البرنامج لكافة المستمعين. على هالأغنية أقول لكم فما لا، نلتقيكم باكر نفس الموعد من 5 لـ 6. حياكم الله
1: على صوت الخليج.
2: بقولها لك بكل إحساس أحب.

0: أغانيكم.
1: أغلي عليها غنج طبق راحته، والغنج خصله تحتوي خصايله، دايم فضح بي وانا ما اقول ليه، فضايحه ستر الهموم الجايله، صغير ومدلع ومزيون ونبيه، اخذت لي شهرين وانا حايله، جيت رجل عاقل مع خافق سفيه، ما لوث دم الحياه الزايله، انا فدى غمازتين بوجنتيه وذبح قلبي وكبر غلايله، انا فدى غمازتين بوجنتيه وذبح قلبي واكبر غلايله، والموت لا سولف وعظب شفتيه، هي قنت بحظوظ العباد المايله، هذا هو ملقوف وعناده كريه، اللي يركب راسه وقام يشايله، اللي يزعل حتى اتصالي ما يبيه، واللي يرضي يزعل على موبايله، وان شافني زعلان والخوف يحديه، تشبع الجوال من رسايله، بزرق قسم وجه الدلع، بزر انقسم وجه الدلع عشرة وجيه، وتعددت على الدلع فضائله، مدلعه جده برغبة والديه، تدلع جد وتختلف وسائله، وانا الضحية والبزر ماله شبيه، عنده الرفع الضغط قدره هايله، لا شافني مقبل يسلهم ناظريه، سلهام خبث ونيته متحايله، وانقلت له بشويش شب الله عليه، قام يتكسر واسبلت جدايله، وسمعته يتمتم ويشيل بيديه، والله لطلع لك نجوم القايله، دلوع سمعت يتمتم ويشلي بديه، والله لطلع لك نجوم القايله، دلوع مهمه وانا مجبور فيه، ومسامحه مهما تكن عمايله، دام يعرف اني علي حال ابيه، وشلون الومه واتقيه حبايله، حفيت سباريته القدم منها وليه، ما غير اقابل بيتهم وخايله، وانا عشان اجيها حبيت اجي صاحبت مشان جميع العائله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب وخير وجميل ومبشر للجميع إن شاء الله.

آسف اليوم الثلاثاء. اليوم الثلاثاء ونفس التمنيات لكم اللي تمنيتها في يوم الأربعاء أتمناها يوم الثلاثاء. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج تربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. شكرا لكم مستمعينا الكرام. الطلبات جاءت. أبو هيثم طلب: لو سألوك لوردة مقطع لو صدفوك صحابي. لو صدفوك صحابي. وننتقل للطلب الثاني من سعاد من الكويت: يا بدع الورد لأسمهان. مازن طلب قمر السماء لفيروز، هو طلبها بالأمس صراحة ولكن لم نتمكن من بثها بالأمس، واليوم طلبناها من الزميل محمد عبد الله لرئيس قسم الاستوديوهات لتنزيلها، ونحن بانتظارها إن شاء الله. أم حمد طلبت فيروز برضو، فمعلش غيري يا أم حمد، ما ولك الشكر الجزيل. محمد بن أحمد الشوكري طلب يا نديمي. أحمد فتحي برضو طلبناها للتنزيل وإن شاء الله في الانتظار. علي وجدات طلب من حبي فيك يا جاري حورية حسن. علي موسى طلب طالت غيبتك وحيدة خليل. عبد الله أحمد بسعد، أنا خليني أوقف مع عبد الله لأنه عبد الله يا أنا فاهم غلط يا هو فاهم غلط، يعني طلبك نفذت طلبك وأذيع طلبك أمس وأول أمس الأول، ولكن تقول أنا نسيتك. أنا ما أنساك يا عبد الله. عبد الله ما أنساك. يقول السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عبد السلام لا تنساني مثل الأمس، لكن وإن نسيتني سأبقى أنا أذاكر عموما مع كثرة الرسائل، أو أذكر قصدي من كثرة الرسائل. يبدو أنك نسيتني أو لم تستطع أن تلبي طلبي عموما مع كل لبي طلبك بالأمس يا ابن الحلال، ولا أنا ناسي؟ مش متأكد، بس أنا في يقيني إني هلا بسأل بتأكد من فيصل الشراوي. طيب وين وصلت؟ وصلت لي وحيدة خليل. عبد الله أحمد مسعد شو طلبت اليوم؟ ما هو طلبك اليوم يا عبد الله؟ أرجو أن تبلغني ما هو طلبك، أنا خايف سمعك على ذوقي وما يعجبك بعدين تزعل. فاطمة الوهيبي خليك على طبعك طلبتها لفاتن فريد. محمد ماهر طلب كحل جفوني ولا كحل جفوني ولا كحل جفوني من حنان السورية. علي خاطر النجادي سيدي الوليد لمطربة جزائرية اسمها مريم عابد. مريم عابد صديقنا وحبيبنا اليوم الثلاثاء أبو الهنوف. يا أبو الهنوف والله أنا أمس كنت بحضر حلقات الأسبوع الجاي القادم إن شاء الله، وكنت انتقلت من الثلاثاء وأنا بحضر الأربعاء، في الظهر دخلت علي المسائل فطلع معي الأربعاء لأنه آخر شيء كنت بكتب فيه الأربعاء. طيب أبو الهنوف الحمداني ماذا طلب؟ ما طلبش حتى الآن. طيب بانتظار طلبك. شكرا منفذ الحلقة فيصل الشراوي. هذا الشكر جايك من وين يا فيصل الشراوي؟ من وين جايك الشكر؟ من عيسى السليطي شخصيا، يقول لك أطلب مطرب عماني سالم علي سعيد العمامي والصولي. ما فيش العمامي والصولي، في العمامي هي يا صولي أيوة هي يا صولي، أنا بعرف اسم الأغنية يا صولي.
يا عيسى. طيب عيسى سليطي يصولي لسالم بن علي. سالم بن علي الله يرحمه. عبد الكريم عبد القادر ما نسيناه أذعناها لا سهارة سهارة اللي طلبته أم حمد. لا مش أم حمد أم فاطمة. أم فاطمة يا مرحبا بأم فاطمة ما نسيناه ما نسيناه. عبد الكريم عبد القادر رحمة الله عليه. المطيري حياك الله يا فيصل المطيري. صباحك يا أحلى صوت وأحلى إذاعة أخوك فيصل المطيري. حاجة على ذوقك. حاجة على ذوقي. طيب يا فيصل إن شاء الله إن شاء الله يعجبك ذوقي. فيصل المطيري ونعم. وين وصلنا؟ في إبراهيم حبيب على ذوقكم هذه أم حمد. أم حمد إبراهيم حبيب. إبراهيم حبيب بشوف له أغنية بشوف له أغنية إن شاء الله تعجبك. بشوف برضو عبد الله أحمد مسعد بشوف له أغنية إن شاء الله. لا سيطول الوقت وأنا أسجل. طيب نسمعكم أغنية الاستهلال. تأخرنا عليها ولا ما سمعناها لسه؟ إحسان نعمة غريب الروح من جلسات صوت الخليج الحصرية.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ويعني بل يعني أبحث عما يرضي المستمعين. والله على ذوقي على ذوقي على ذوقي على ذوقي ما يعجبكم يا أحبتي. طيب شو نسمع؟ نسمع الآن وردة، صح؟ وردة مقطع لو صدفوك صحابي من أغنية لو سألوك، طلبها أبو هيثم من مسقط.

0: صوتك لحم فيا.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. طبعا أتمنى أنه نتوقف عند هذا الحد من الطلبات حتى نستطيع تلبية طلباتكم بالوقت الذي يكفي، ولكم الشكر الجزيل. نسمع طيب طلب سعاد. وسعاد سألت، خليني أسأل، شفت سؤالها الأول. سعاد سألت تقول: هلا أبو أحمد، وين بدرية وعهود اللي كنت تقول أسميهم من بداية البرنامج؟ موجودين موجودين موجودين، فلكن صار في نوع من يعني تلخيص، بس موجودين يعني، بارك الله فيك وفيهم. نسمع يا بدع الورد، اسمهان طلبتها سعاد.

اسمهان اسمهان شكل وصوت سبحان الله شكل وصوت لكن العمر كان قصيرا يعني رحمة الله عليها سبحان الله. مازن كان طلب من أمس قمر السماء لفيروز إن شاء الله مازن يكون متابع.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. مازن، شكرا يا مازن على يعني اجتهادك. وبقول لي في لقاء مع توفيق النمري. توفيق النمري موسيقار ومغني أردني شهير، يعني توفيق النمري. فبقول لي حكمة وهبي المذيع والشاعر اللبناني مسوي معاه لقاء، فبعث لي الرابط مازن. شكرا يا مازن. وسعاد بتقول من الكويت. أبو أحمد صحيح أم كلثوم كانت تغير من اسمها. شوفي، هو في تنافس موجود يعني حتى بين المذيعين، بين المغنيين، بين يعني الفئة، بين الأطباء. ما مش كل طبيب بتروح له بيقول لك غلط الدكتور، مين رايح أنت لأي دكتور؟ دكتور لا لا لا، هذا مش عارف. فيعني في منافسة بكون، وهذا شيء طبيعي طبيعي طبيعي. لما حد يعني مثلا والله في البرنامج الفلاني هنعطيه للمذيع الفلاني، طبيعي طبيعي هشعر بشيء من مش الغيرة، شيء من يعني طب وانا مالي ليش يعني تعطوا لهذا البرنامج مثلا مثلا. انا علم انا ما عنديش الحاجات هذه يعني. يا ما كنت اقترحه البرنامج اللي اقترحه يروح لزميل اخر عادي، لان كل زميل له طريقه في التقديم، طريقه في الاداء، طريقه في الاعداد مختلفه. هم بياخذوا العنوان، بيقولوا هذا العنوان مناسب لفلان. ففي تنافس. فريد الاطرش وعبد الحليم برضو في تنافس. عبد الحليم كان يعمل حفله وفريد بيعمل حفله، فكل واحد فيهم بده حفلته تكون احلى، حفلته يكون فيها جمهور اكثر، صح؟ فهذا تنافس طبيعي، تنافس طبيعي، والتنافس بين البشر شيء طبيعي. ولولا التنافس ما بصيرش ابداع اصلا. يعني كيف تبدع اذا لم تكن تنافس؟ لما تكون في حد ينافسك بتبدع، حتى تتغلب على منافسك على الاقل. وبالعكس يعني كان العرب زمان كانوا يفتخرون بقوة عدوهم علشان يبينوا حالهم انهم هذا العدو. مش كان سهل يعني انهم غلبوا واحد غلبان يعني، ولا انتصروا على واحد مسكين يعني، لا، انتصروا على واحد شرس، واحد اسد، واحد. فكان الشاعر العربي زمان يفتخر بقبيلته ويفتخر باعداء قبيلته انهم ناس اشرار واقوياء وشجعان ولا يمكن السيطرة عليهم، علشان يبين قد إلى هذا الكم من الشجاعة قبيلته استطعت أن تهزم هؤلاء. فشيء طبيعي طبيعي بين البشر، شيء طبيعي. كلنا بنغير يا بنت الحلال يا سعاد. كلنا بنغير، ما أنت بتغيري وأنا بغير والآخر بغير والآخر بغير، هذا شيء طبيعي. نستكبر على أو نستكثر على الفنانين، بالعكس هم معاهم الحق أنهم يغيروا أصلا. طيب شكرا يا مازن على الحكمة وهبي، صح؟ إن شاء الله إذا ممكن نسمعه في فقرة النوادر يوم الأحد. أنا حضرت يوم الأحد، الأحد اللي بعده، خلص الأحد اللي بعده إن شاء الله. واللي حضرته الأحد في مستمع كريم، معرفش مين اللي اقترح. لا اللي حضرته الأحد، حضرت اليوم الاثنين، يوم الأربعاء القادم، في مستمع كريم اقترح علي انه الصوتين

عشيه.

0: شقائق الورد، شقائق الورد ما هي؟ ما المقصود بشقائق الورد؟ نسمعها كمان مرة.
1: شقائق الورد تزهو،
0: شقائق الورد تزهو. ما هي شقائق الورد اللي ماذا يعني بشقائق الورد؟ نتلقى اجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل. شكرا يا مازن. صح مازن اللي اقترح علي، معلش يا مازن، بتوه من الاشياء، معلش، بقول انا اقترحت اغنيه بين الصوتين عبد الوهاب وعفاف راضي. صح، انا ما نقول مين اللي اقترح طول امبارح. معلش. علي وجداد يقول المنافسة بين علي وجداد والمستمعين ومستمعين. صح، ما انت منافس كبير يا علي. طيب، سمعنا كلمة في أغنية، وين نروح؟ نروح طلب أم حمد، طلبت إبراهيم حبيب. أم حمد طلبت إبراهيم حبيب، صح؟ وأنت نسيت ولا راحت منك مرات نظرة؟

كلماتك بخاف منها، عارف؟ لأن بحسك مش فاهم. أم حمد طلبت إبراهيم حبيب، صح؟ على ذوقنا أنا اخترت هذه الأغنية، يلا.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: شقائق الورد
0: ما المقصود بشقائق الورد؟ يعني مش ورد، هي شقائق الورد، يعني في شيء في العنوان، في شيء في الكلمة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العشر والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع طلب محمد بن أحمد الشوكري من عمان، طلب يا نديمي لأحمد فتحي.

0: كان بالأمس لدمعي ينتمي.
1: حبيت أنوه لمهابة. مهابة كيف حالك يا مهابة؟ مهابة معلش بعتذر منك، ما انتبهتش أنه طلال موجود في حلقة اليوم. طلال مداح موجود في حلقة اليوم يا مهابة، معلش. ممكن يعني تطلبي طلب آخر وأنا أكون لك من الشاكرين. ونسمع كلمة في أغنية الآن.
2: شقايق الورد تزهو تزهو.
1: شقائق الورد، ما هي شقائق الورد؟ يعني احنا سمعنا شقائق النعمان، لكن شقائق الورد ما هي في الأغنية؟ طيب نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله، ونسمع حورية حسن في أغنية من حبي فيك يا جاري، طلبها علي وجداد.
3: من حبي فيك يا جاري، يا جاري من

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: شقائق الورد تزهو،
0: شقائق الورد تزهو على الخدود الندية. ما هي شقائق الورد؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل ونسمع طلب علي موسى، طالت غيبتك وحيدة خليل.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشيخة الحكمي، شيخة شاعرة جيدة الصراحة، يعني عندها جزالة في والتراكيب جميلة. تقول: أيقظ خيول الشعر كي تمضي معك، ما أثقل الليل الطويل وأسرعك، وافسح لضوء الفجر فيك مسافة، ما أضيق الظلمات فيك وأوسعك، ما ثم سهم نحو حلمك صائب إلا ويحرس في السماء تطلعك، وأمامك الأحلام شمس، شمس إثارة، فابسط جناح الأمنيات ليرفعك، واحمل شعور الليل، ليلك فاتن قد أشعل الأحلام فيك وأترعك، واسبق طيور الشوق واختطف المنى من أعين النجمات واحملها معك، أو خذ بحار الفكر واصطد فكرة، أو خذ بحار الفكر واصطد فكرة، واشعل يراعك في الظلام وإصبعك، فالشعر صاحبك الوفي هو الذي ما زال يبسط راحتيه ليجمعك، في كل بيت يشتهيك مجازة وعيونه الولهى تراقب مطلعك، فأقم على أبوابه عرس المنى، لا تبرح الأبواب تبلغ مجمعك. شكرا لك يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعرة. ووصلنا ل 25، بالتالي نستعرض أحسن. للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية.
1: شقائق الورد تزهو،
0: ما هي شقائق الورد؟ خلينا نشوف الأجوبة. في أبو سعد: لا تنسى أبو سعد، اشتقت إليك فعلمني أن لا أشتاق، من أغنية عبد الحليم، لا تنسى. أيوة، هذا أبو سعد من الرياض، يعني مناش نزعل أهل الرياض. سعاد تقول: أم كلثوم أزاحت منيرة المهدية من الساعة، هذا مكتوب في جوجل. والسؤال الثاني: ما الفرق بين السنة والعام؟ ما أعرفه أن السنة أقل من العام، السنة أقل من العام، بس بشوف بتأكد يا سعاد. طيب، شقائق النعمان، أي أبو هيثم يقول: أو غالبا ما تعرف بشقائق النعمان، شقائق الورد هي تعرف بشقائق النعمان. صح، هي شقائق النعمان، هي زهرة برية ربيعية جميلة تتميز بلونها الأحمر القاني وأحيانا بألوان أخرى. تحياتي أبو هيثم، شكرا لك. هذه كنا نسميها الحنون، كنا في تفوح في بلدي، يعني في الكروم، تطلع بين الدوالي، بين أشجار الدوالي، يعني بسميها الحنون، كان النحل يجي عليها، كان وردة حمراء وفي قلبها في الزهرة في الوسط سودة. فهذه شقائق النعمان اللي عليها الحكاية، أنه النعمان بن المنذر ملك الحيرة، سميت نسبة إلى ملك الحيرة النعمان بن المنذر، لأنه في روايتين أنه أعجب بجمالها الساحر وألوانها الحمراء الزاهية، فأمر بحمايتها ورعايتها وزراعتها حول قصره في الحيرة. وفي رواية أخرى تروي أن هذه الزهور نبتت بغزارة على قبر النعمان حزنا عليه بعد أن قتله كسرى غدرا تحت أقدام الفيلة لرفضه الخضوع له. هذه الروايتين يعني. إذن هي شقائق النعمان. في أبو فهد الراشد من الكويت: شقائق الورد أعتقد هي ذاتها شقائق النعمان. صح، هي نوع من الأزهار الصحراوية التي تزدهر خلال فصل الربيع. هي أزهار يعني ربيعية، تظهر في الربيع يعني. يمكن نوع الورد شقائق النعمان. هذا عادل بوكشيت. صح يا عادل. علي خاطر النجادي يقول: صديقي شقائق النعمان. صح، هي شقائق النعمان، هي نفسها. أبو مثايل سلطنة عمان يقول: شقائق الورد تزهو عبارة وصفية بلاغية، ومعناها شقائق الورد هي شقائق النعمان، نوع من الورود البرية الحمراء الجميلة، وتطلق أحيانا على الورود عموما. تزهو من الزهور، يعني تتفتح وتتباهى وتتفاخر بجمالها وألوانها، فالمعنى الكامل: الورود الحمراء تتفتح وتتباهى بجمالها. شكرا لك يا حبيبي يا أبو مثايل، جوابك صح، صح جدا. مين كمان؟ علي موسى يصف الجمال بشقائق الورد علي موسى، هي شقائق النعمان. شكرا يا علي. أبو فهد يقول هي أزهار برية جميلة تنتمي إلى فصيلة الحوذان وتتميز بألوانها الزاهية يكمل الحمراء يا أبو فهد، ألوانها الحمراء. نوع من الأزهار هذا كهذا جواب مهابة. شقائق النعمان نوع من الأزهار البرية الجميلة التي تتميز بلونها الأحمر الزاهي وقلبها الأسود، وتنمو في فصل الربيع. يعود اسمها الشهير إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة، حيث قيل إنها نبتت بكثرة على قبره أو نسبة لإعجابه بها ورعايته لها. ممكن أغير طلبي إلى أغنية كثر خيرك للفنانة الراحلة سعاد محمد. كثر خيرك سعاد محمد، ما تنساش مهابة، الأحسن تزعل مهابة وبعدين كويس. كثر خيرك، كثر خيرك سعاد محمد. بعد مريم عابد، بعد مريم عابد، ماشي الحال. طيب علي وجداد، معنى ورق الشجر أوراق متساقطة. طيب شو علاقة ورق الشجر بأوراق؟ وفي سؤال والله ما شفته الآن، شفته لعلي وجداد أبو أحمد، ما شفنا تعاون بين عبد الحليم حافظ وفنان خليجي فترة السبعينيات. فترة في السبعينيات كانت توفى عبد الحليم، توفى 77 أعتقد. هو في 65 زار الكويت وغنى يا هلي، وغنى يا هلي، وغنى يا فرحة السمار، وغنى كفاية يا هلي اللي هي لحنها اللي كتب كلماتها وليد جعفر، ولحنها عبد الحميد السيد، وسمعها لعبد الحليم، سمع اللحن لعبد الحليم وأعجب به عبد الحليم وغناه يا هلي. مرات بتفوتك حاجات معلومات يا علي خاطر النجاد، يا علي وجداد. مازن، معنى شقائق الورد هي شقائق النعمان، صح. يقول أيضا كلمة أغنية قمر السماء لفيروز هي للأخوين الرحباني، واللحن المكسيكي كفيلة فارغاس. شكرا يا مازن. فاطمة لوهيبي، شقائق الورد أو ما تعرف شقائق النعمان هي زهرة برية رقيقة ذات لون أحمر زاهي غالبا، وترمز في الثقافات المختلفة إلى الحب والشوق والذكريات وأحيانا الحزن وزوال الحبيب. وأبو فهد بجاوب صح. الألوان تتوفر بألوان جذابة مثل الأحمر الناري وهو الأشهر، الأبيض والوردي والأرجواني والبنفسجي. شكرا يا أبو فهد. إذن شقائق الورد هي شقائق النعمان، باختصار هي شقائق النعمان. اليوم الثلاثاء ننتقل إلى الفقرة التالية.
2: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
3: تكرس رب من لماك فغنى ودعا الغرام.
2: مواويل.
4: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
2: مواويل. بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: في طربيات
1: واحنا نسيق.
0: اليوم اخترت انا يعني ضعيف، معلش اعترف انا ضعيف امام مجسات طلال مداح صراحه، خاصه لما يمسك العود. انت حطيت المجس من العود يا فيصل؟ خليه من العود، خليه من العود، بلاش تضيع العزف. عزف طلال، طلال عنده ريشه رحمه الله عليه ما حصلتش، يعني ما اعرفش كيف يعني. ها ما فهمتش عليك. بدون عود ما فيش عود. هي موسيقى بس. طيب فمجس لطلال لما يغني المجس اول شيء بالعود، يعني بيعزف بشكل بيخلي العود يتواصل معه بشكل غريب، حس الخشب بيغني معه. سبحان الله. فاخترت هذا المجس لطلال مداح، موال اليوم، ان شاء الله يعجبكم.

0: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
1: سكر الصب من لماك فغنى ودعاه الغرام.
0: مواويل.
2: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
0: مواويل.
3: هيهات يا ابو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي سؤال من سعاد من الكويت عن الفرق بين السنة والعام. العام يطلق على هم كلهم 12 سنة 12 شهر، السنة والعام 12 شهر، بس العام يطلق على الخير، السنة اللي فيها خير وفيها يعني، وسنة تطلق على السنة العجفاء أو العجاف أو السنة اللي فيها قحط وفيها جوع وفيها معاناة، وهذا ورد في القرآن الكريم. يعني السنة تستعمل غالبا في السياق الذي يدل على الشدة والضيق والقحط والمعاناة، العام يستعمل غالبا في السياق الذي يدل على الرخاء والخير واليسر والفرج، كما ورد في أمثلة في القرآن الكريم، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عن دعوة سيدنا نوح عليه السلام الطويلة الشاقة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فوصف زمن المعاناة والبلاء الطويل بالسنة، واستثنى سنوات الفرج والخفة بالعام. قوله تعالى عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام ومصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تزرعون 7 سنين دأبا، في إشارة إلى سنوات الجهد والتعب، وقوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، حيث جاء الفرج والرخاء، فاستخدم لفظ عام بدل سنة. هذا ما ورد يعني. شكرا لكم مستمعينا، وإحنا كل يوم في هالوقت نسمعكم مقدمة أغنية معي أنت، وعليكم أن تعرفوا اسم الأغنية. عرفتوها؟ إن شاء الله تكون عرفتوها. طيب وين راح عبد الله أحمد مسعد؟ ما أنا عايز عبد الله أحمد مسعد الآن، وينك يا عبد الله؟ من صنعاء، من اليمن. حتى ما تقول نسيتني، أنا ما نسيتك. واسمع هذه الأغنية، اخترتها وإن شاء الله تعجبك يا عبد الله أحمد مسعد. أيوة نرجس شوقي.

نرجس شوقي، زوجة محمد عبد المطلب، هي مصرية لكنها تتقن الغناء العراقي وعاشت في العراق. وين وصلنا احنا؟ مقدمة الأغنية. ما عرفتوها؟ عرفتوها؟ طيب نسمع الآن طلب فاطمة الوهيبي، خليك على طبعك لفاتن فريد.

فاتن فريد هذه مولودة في القاهرة، تخرجت من معهد الموسيقى العربية الدراسات الحرة سنة 1975، اشتغلت في السينما، لمعت كأول مغنية في سوريا ولبنان، غنت بصوتها في بعض الأفلام، عملت في مسلسلات عروس بولاق، رجل خطير، ست ابتسام، عملت في مسرحيات حركة واحدة أضيعك، حلم ليلة صيف، قامت في الثمانينيات والتسعينيات في القرن العشرين بإنتاج أفلامها التي قامت فيها بأدوار البطولة. من أغنياتها جيالك جسدت شخصية الفتاة الشعبية واتجهت إلى السينما من أجل أداء أغنيتها. طبعا قتلت في يوم 15 فبراير 2007 بطعنات في السكين بالسكين في صدرها وبطنها، وقبض حينها على الجاني، واسمه ياسر علي عبد الله، كان عمره يبلغ 25 عام، كان موظفا في محطة بنزين يملكها زوج فاتن فريد، يملكها زوج القتيلة. وين وصلنا؟ طيب نسمع مقدمة الأغنية. ونسمع طلب محمد ماهر كحل جفوني لحنان السوريه.

ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا ل مقدمة الأغنية كمان مرة. في جواب واحد وصل صح على الأغنية، إن شاء الله تيجي أجوبة كمان. وبنسمع طلب نبيل: يا دمعتي ودعيني لعليا التونسية. إن شاء الله نبيل يكون متابع.

هذه الأغنية كويتية، باين من الإيقاع، إيقاع فن الصوت. كلمات الشاعر الكويتي عبد الله العتيبي، ألحان أحمد باقر، غناء عليا التونسية لما زارت الكويت وغنت في عدة، أكثر من أغنية غنتها في الكويت. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب علي خاطر النجادي اللي طلب أغنية لفنانة جزائرية اسمها مريم عابد، هي يعني من العصر الذهبي للموسيقى والفن الجزائري خلال 50ينيات و60ينيات القرن العشرين. ولدت سنة 1933 لعائلة تعود أصولها إلى مناطق أو منطقة القبائل، وامتدت مسيرتها الفنية الحافلة بين عامي 1951 و1974 قبل أن تختار الاعتزال والابتعاد عن الأضواء. لن نطيل لأنه ما فيش وقت. نسمع مريم عابد وسيدي الوليد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. يا علي خاطر النجادي، البرنامج اسمه طربيات، طربيات، هذه أغنية للأطفال، يعني يلا يعني فننتبه وإحنا بنطلب أنه نراعي هوية البرنامج. هوية البرنامج اسمه طربيات، ما اسموش أغاني أطفال، ما في، ما اسموش أوبريتات، ما في، اسمه طربيات. فللرواد خلينا واضحين في مسألة هذه. شكرا على كل حال. طيب للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. عرفتوها في طبعا اللي أجابه صح، اللي أجابه صح المقدمة محمد فوزي، لا هذا ما مازن، في المقدمة أحلام بيت أبويا، صح عادل ببشيت، صح بيت أبويا، لا مش على الكورنيش، هذا الجواب من عبد الله أحمد، لا مش على الكورنيش، هي بيت أبويا. ممكن أغنية مصرية هذا لشادية، هذه علي موسى، لا هي أغنية مصرية بس مش لشادية. علي وجداد، مقدمة الأغنية الفنانة هي ميونس، لا غلط. مازن، لا مش محمد فوزي، يعني هذه الأجوبة اللي وصلت، هي مقدمة الأغنية أحلام بيت أبويا. إذن معها نترك نستمع إلى مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. من كتر خيرك لسعاد محمد إلى طلب أم فاطمة ما نسينا عبد الكريم عبد القادر.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. فيصل المطيري طلب على ذوقي، وأنا سمعت، أنا اخترت هذه الأغنية لناظم الغزالي، وإن شاء الله تعجبك يا فيصل. لو ما عجبتك خلاص أنت تستاهل، أنت اللي طلبت إنه على ذوقي عشان تحرم. نسمع.

الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر ونسمع طلب أبو سعد من الرياض، طلب عبد الحليم، رسالة من تحت الماء، مقطع اشتقت إليك فعلمني. مع هذا المقطع نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات، فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا فيصل. ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

وتنتحر الأشواق، اشتقت إليك.

ضحك في صدري وأخذت الصبر. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى

وتنتحر الأشواق، اشتقت إليك.

ضحك في صدري وأخذت الصبر. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. إن كنت أعز عليك

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: الأصوات حلوة.
1: أصل الهوى يا ناس، أما مرارة كاس ولا حلاوة كاس، ياما وصفوه.